الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.

أصحابها وقال لهم هزنتها وقال لهم هزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياته رب آياته ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب

مصفين من هول الأرش يسبحون بحمد ربهم وغذي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.

من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره.